0: أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صووا صفوفكم فإن تصوي تصفوا من تمام الصلاة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم

يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات

Or Epsilon. سميع الله لمن حمدا ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي يحيي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي يحيي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي يحيي القيوم وأتوب إليك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحين ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلهنا يا ربنا أنت مولانا. سبحان الله.

0: كانت بيده الخير وهو على كل شيء قدير.
1: أمين أمين يا الله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، حمد الناعمين، حمد يوافي نعمه ويكافي مجيده. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم أنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان ما لم يشاء لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله بكل شيء عليم. ربي أنزل منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا إيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.